بنها سفاري بتقوم كان جاسي بيش انت واري تو دري باتو بان بيت على سانت واري مش خبر زين اصلا ما ساين وانت واري ود مي جافن دي فوم مش سوس اون واري فصل جام شاب سانا من نوفالت فماش كون كريس سين كون ميسي كون دور من نوفالت ما باسيل سوس ما ساين دو دور تي نو كوفيرو سيكو بولا نون بار ما نيا نون كوفيرو سيكو نينغي ما غوار وزرا مي جوستيسا نون كوفيو نون غوار جالون اي بو هاي تو مي وان سو